0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم السبت جماعة المعهد الحبري الألماني سانتا ماريا كامبوسانتو، والذي يحتفل بمرور 150 سنة على تأسيسه. وفي بداية كلمته إلى الحضور، أعرب الأب الأقدس عن سعادته لاستقبالهم لهذه المناسبة، وأشار إلى أن أصول هذا المعهد كمرجع بالتميز للحجاج القادمين إلى روما من أراضي الإمبراطورية الرومانية المقدسة تعود إلى القرن الثامن، ثم أصبحت لهذا المكان في القرن التاسع عشر أهمية خاصة بالنسبة لكهنة الدول المختلفة، وذلك حين كان يلقى نشاط الإكليروس عقبات كبيرة، بل وكان حتى مستحيلا بسبب إجراءات السياسة التي عرفت بالصراع الثقافي في الإمبراطورية الألمانية. وتبع قداسة البابا أن المعهد قد أصبح مكانا للجوء والدراسة للكهنة من المناطق الناطقة بالألمانية، ليصير مع الوقت وبشكل أكبر مركزا هاما في تركيبة الكنيسة وتاريخها والبحث حول الأصول المسيحية. وأضاف الأب الأقدس قائلا للحضور أن بإمكانهم النظر بامتنان إلى الثمار الوفيرة لهذا التاريخ. وتبع قداسة البابا أن معهد الكهنة هذا يريد اليوم أيضا أن يكون مكانا آمنا للتكوين، يمكن لمن يعيشون فيه التعمق في مسيراتهم الفكرية والروحية كي يتمكنوا من الإجابة على أسئلة أبناء بلدانهم أمام تحديات زمننا الكبيرة والتنبه إلى ما فينا من رجاء. ثم توقف الأب الأقدس عندما وصفها بميزة خاصة لهذا المعهد، وهي القرب الفريد من قبر القديس بطرس الرسول، وهو أمر رافقه منذ البداية التصاق أمين بالحبر الروماني، وهو ما يظهر أيضا في الاسم المعهد الحبري، والذي منحه البابا بنديكتوس السادس عشر للمعهد سنة 2010. ووصل الأب الأقدس أن هذا الشرف يعني أيضا التزاما، ألا وهو حراسة هذا القرب وهذه الوحدة مع خليفة القديس بطرس ومع إيمان الرسل الذي يعلنه. ووصل البابا لون 14 حديثه مشيرا إلى أن هذا الإيمان الواحد بالمسيح هو أساس الوحدة بين المؤمنين التي صلى الرب يسوع من أجلها، وذلك لأن هذه الوحدة تمثل عنصرا أساسيا في مصداقية شهادتنا. ودعا البابا الحضور إلى أن يجعلوا صلاة يسوع هذه من أجل الوحدة صلاتهم، وإلى أن يطلبوا هذه العطية كي تكون جماعة معهدهم فسحة تمارس فيها هذه الوحدة بشكل ملموس وتصبح مرئية. وختم قداسة البابا لون 14 أنه يسأل لضيوفه معونة الروح القدس لتحقيق هذا الهدف، كما ويوكلهم ويوكل معهدهم والأخوية وجمعية جوريس الألمانيتين في روما إلى شفيعتهم القديسة مريم سلطانة الرحمة. ثم بارك الأب الأقدس الجميع. هذا تجر الإشارة إلى أن المعهد الحبري الألماني قد تأسس سنة 1876 خلال ما عرف بالصراع الثقافي، وذلك لتوفير مكان للدراسة والتكوين للكهنة القادمين من الإمبراطورية الألمانية. وقد كانت سياسة كولتور كامب الذي عرف بصراع الثقافة أو صراع الحضارات، والتي أعلنها المستشار أوتو فون بسمارك سنة 1871 للتعزيز وحدة الإمبراطورية، قد جعلت الكنيسة الكاثوليكية تحت سيطرة الدولة لتقليص تأثيرها السياسي والاجتماعي. ومن بين ما أسفرت عنه هذه السياسة انتقال الكثير من المدارس الكاثوليكية إلى سلطة الدولة، حل الكثير من الجمعيات الرهبانية وفي طليعتها الرهبنة اليسوعية، كما وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع الكرسي الرسولي وتم فرض رقابة للدولة

دعوات والمواهب لاهوت العطايا من أجل كنيسة رسولية وسينودوسية. وتأتي هذه المبادرة من مركز البحث وأنتروبولوجيا الدعوات الذي تأسس عام 2020 عقب سينودوس الأمازون بتشجيع من البابا فرانسيس. فقد شعر عدد من اللاهوتيين آنذاك بضرورة تعميق التفكير في الكهنوت بما يعزز الانسجام بين الرعاة والمؤمنين وبين المكرسين والعلمانيين. وستتناول أعمال الندوة الممتدة على مدى 3 أيام الأسس البيبلية والأنتروبولوجية والتاريخية للمواهب ولاهوت عطايا الله منذ المجمع الفاتيكاني الثاني، إضافة إلى لاهوت الدعوات ورعوية الدعوات الإرسالية. وأشار الكاردينال أوليه إلى أن الحاجة إلى تعميق التفكير في المواهب انبثقت من ملاحظة أن هذا الموضوع لم يدمج بما يكفي في علم الكنيسة العام، الأمر الذي أدى إلى التركيز بدرجة أكبر على الجوانب الاجتماعية في ممارسة السينودوسية. وشدد على ضرورة التعمق أكثر في عطايا الروح القدس، موضحاً أن المواهب ليست أموراً اختيارية، وأنها إلى جانب البنية الهرمية تشكل عنصراً جوهرياً في حياة المؤمنين أيضاً، وهي إحدى أبرز المستجدات التي أكد عليها المجمع الفاتيكاني الثاني. كما شدد الكاردينال أويلي على أهمية إيقاظ روح المسؤولية المشتركة عن رسالة الكنيسة التي تعززها السينودوسية، وقال: نحن جميعا نشارك في وساطة المسيح ونريد أن نركز على الدعوة لكي نضع الله في المحور. فالدعوة تعني في الواقع نداء إلهيا، وهي ليست مجرد خدمة اجتماعية، بل تضعنا في إطار لاهوتي ضمن عهد مع الله الذي يشكل أساس الكنيسة بأسرها. كذلك أعاد الكاردينال مارك أويلي التأكيد على أهمية الإفخارستية التي تتيح لنا عندما نعيشها في هذا النور أن نستمد من نبع المسيح القائم من بين الأموات، وإلا تحولت إلى مجرد واجب أخلاقي. وأضاف أن بذل المسيح لذاته هو سر عرس يشكل جزءا من كنز الكنيسة. وأشار الكاردينال أويلي أيضا إلى أن مركزية الله قد ترجعت إلى حد ما حتى في الحياة المكرسة، الأمر الذي قد ينعكس على نوعية العلاقات الأخوية، وقال: إنما ينقصنا قليلا هو النظرة التأملية إلى حقيقة ما نحن عليه وليس فقط إلى ما نقوم به. هذا وستتناول الندوة كذلك الجوانب النفسية المرتبطة بالوقاية من الانحرافات، وهي مواضيع تتصل جزئيا بقضية الاعتداءات في الأوساط الكنسية التي تطرق إليها الكاردينال أويلي صباحا تعليقا على كلام البابا بشأن هذه الآفة المؤلمة، كما وصفها البابا لاون 14 خلال زيارته الرسولية إلى فرنسا. واعتبر الكاردينال أويلي أن لقاء البابا في لورد مع ضحايا الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال من الإكليروس كان بلسم سلام، مضيفا: لقد أعطانا البابا المثال وعلينا أن نواصل السير في هذا الطريق. وفي ختام المؤتمر الصحفي عاد الكاردينال أويلي إلى قضيته الشخصية بعد شهر من صدور حكم المحكمة العليا في كيبيك الذي خلص إلى أن الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي كانت كاذبة، وقال: لقد كانت تجربة صعبة ومؤلمة للغاية، وأنا ممتن للقضاء في بلدي الذي أزال الشكوك بصورة كاملة، لأن ذلك يحمي أيضا مصداقية الكنيسة في كفاحها ضد الاعتداءات، وسأواصل النضال من أجل حماية جميع الضحايا في الكنيسة وفي العالم ومساعدتهم. سيقدم يوم الثلاثاء 26 أكتوبر ابتداء من الساعة 5:30 مساء في المركز الدولي للشباب سان لورينسو في روما الإصدار الجديد من كتاب يوكات لوف فوريفر، وهو مبادرة من مؤسسة يوكات تهدف إلى مرافقة الشباب في التأمل في الحب والعلاقات والزواج على ضوء الإيمان الكاثوليكي. ويتضمن الكتاب مقدمة كتبها البابا لاون 14، سيعرض نصها من خلال مقطع فيديو خلال اللقاء الذي يتضمن أيضا الاحتفال بالقداس الإلهي والاستماع إلى شهادات. وسيقام اللقاء في المركز الكائن في شارع فايفر 24 على بعد أمتار قليلة من ساحة القديس بطرس، حيث يبدأ استقبال المشاركين عند الساعة 5:30 مساء على أن يحتفل بالقداس الإلهي عند الساعة 6:15، ويترأسه رئيس الأساقفة جوزيف كينيدي أمين سر دائرة عقيدة الإيمان. ويلي القداس عدد من الشهادات تستهلها ريجينا لينش الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عون الكنيسة المتألمة، وهي مؤسسة ذات حق حبري أسست مؤسسة يوكات وتعد الجهة الرئيسية الممولة لمشروع يوكات لوف فوريفر الدولي. كما تتضمن الأمسية مداخلات لكل من فيرونيكا كاتس المسؤولة عن المجموعة المحلية وعملية التشاور في إسبانيا ضمن مشروع يوكات لوف فوريفر، وبرنارد ميوز
صاحب فكرة يوكا.

0: ومنسق المشروع وهيئة تحرير الكتاب، إضافة إلى رئيس الأساقفة كينيدي، أمين سر دائرة عقيدة الإيمان وعضو مجلس الإشراف في مؤسسة عون الكنيسة المتألمة. بعد ذلك ستعرض مقدمة البابا لاون الرابع عشر بصيغة سمعية بصرية، على أن يختتم الأمسية الأب جوزيف فيزيو مؤسس دار النشر إغناسيوس بريس والشريك في النشر لمشروع يوكات منذ انطلاقته. وتعد مؤسسة يوكات إحدى مبادرات البشارة الجديدة، وتعنى بصورة خاصة بمساعدة الشباب على التعرف إلى إيمان الكنيسة الكاثوليكية وفهمه وعيشه ونقله بفرح. ولهذه الغاية تعمل على تطوير موارد تحريرية ورقمية إلى جانب برامج تنشئة تتلائم مع الأجيال الجديدة، بهدف جعل الشباب أيضاً رواداً ورسلاً في جماعاتهم. وتعزز المؤسسة رؤية للتبشير لا يكون فيها الشباب مجرد متلقين للتعليم المسيحي، بل مشاركين فاعلين ورسلاً في جماعاتهم. وتقدم في هذا الإطار مجموعة واسعة من المنشورات، من بينها يوكات أي التعليم المسيحي للشباب في الكنيسة الكاثوليكية، وكتاب واي بايبل، وكتاب دوكات، فضلاً عن التطبيقات والمنصات الرقمية وشبكات التنشئة والرسالة. وتعد مؤسسة يوكات فرعاً من مؤسسة عون الكنيسة المتألمة، ويقع مقرها في مدينة كونيكشتاين إم تاونوس في ألمانيا.
1: لمناسبة مرور 10 سنوات على صدور الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس فرح الحب للبابا فرانسيس، سيلتقي البابا لاون الرابع عشر الأربعاء 7 من تشرين الأول أكتوبر رؤساء الكنائس الشرقية ومجالس الأساقفة. وقد عقد أمس الجمعة في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مؤتمر صحفي للتعريف بهذا اللقاء، وشارك في المؤتمر الصحفي كل من البروفيسورة جابرييلا جامبينو وكيلة الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، البروفيسورة أوريتا راكيلي جراتسيولي أستاذة القانون الكنسي في معهد يوحنا بولس الثاني اللاهوتي والمتخصصة في الزواج والعائلة، والأب جاكومو كوستا مستشار الأمانة العامة للسينودوس. وفي كلماتها تحدثت البروفيسورة جامبينو عن سؤال أساسي في لقاء الأب الأقدس مع رؤساء الكنائس الشرقية ومجالس الأساقفة، والذي سيستمر من 7 حتى 14 من تشرين الأول أكتوبر، وقد اختير عنوانه 10 سنوات على فرح الحب إعلان الإنجيل مع العائلات اليوم. وهذا السؤال هو كيفية تجديد الرعوية بشكل جاد وجعل العائلات أكثر مشاركة في رسالة الكنيسة. وتوقفت وكيلة الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة عند الحاجة الضرورية إلى مسيرة تقوم على الإصغاء والتمييز، وهو ما ينطلق من ضروريات أشار إليها الأساقفة خلال زيارة الأعتاب الرسولية خلال هذه السنوات، وأيضا من القلق والمخاوف أمام المصاعب التي تمت مواجهتها خلال العمل الرعوي والتحديات التي تواجهها العائلات في العلاقات وفي الحياة اليومية. تحدث من جانبه الأب جاكومو كوستا مستشار الأمانة العامة للسينودوس عن اللقاء، مشيرا إلى أنه ليس سينودسا ولا حتى استمرارية للسينودوس، بل هو موعد للإصغاء إلى صوت الكنيسة في زمن تغيرات كبيرة. وشدد في كلمته من جهة أخرى على أنه لا يكفي تلقي المعلومات أو التعريف بالمواقف، بل يجب أن يكون هناك استعداد للإصغاء إلى الكلمة وإلى الآخرين وإلى ما يمكن أن يعمله الروح القدس من خلال الحوار. أما البروفيسورة أوريتا راكيلي جراتسيولي أستاذة القانون الكنسي في معهد يوحنا بولس الثاني اللاهوتي والمتخصصة في الزواج والعائلة، فقد أرادت خلال مداخلتها تسليط الضوء على ما وصفته بإبداع العائلات في الأطر التي تعيش وتعمل فيها خلال السنوات العشر التي تلت صدور الإرشاد الرسولي.
2: اختتم الكاردينال ماتيو زوبي مبعوث البابا الخاص للشؤون الإنسانية ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا، اختتم مهمة جديدة قادته إلى العاصمة الروسية موسكو، هي الثالثة له منذ بدء مهمته في هذا الملف. خلال الزيارة التي انتهت في 30 من أيلول سبتمبر الفائت، بحث نيافته عددا من القضايا الإنسانية المرتبطة بالحرب الدائرة في أوكرانيا، وفي طليعتها أوضاع أسرى الحرب والمفقودين ولم شمل العائلات، إضافة إلى مسألة إعادة الأطفال الأوكرانيين إلى بلادهم. وقد زار الكاردينال تزوبي أحد مراكز احتجاز أسرى الحرب الأوكرانيين، حيث التقى عددا منهم ونقل إليهم رسالة قرب من البابا لوون 14، معربا عن أمله في أن يتمكنوا من العودة إلى عائلاتهم في أقرب وقت ممكن. كما التقى الضيف الفاتيكاني بيوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية، حيث تناولت المحادثات الثنائية أوضاع الأسرى العسكريين والمدنيين وجهود البحث عن الأشخاص المفقودين، إلى جانب قضايا متعلقة بلم شمل العائلات وإعادة القاصرين الأوكرانيين إلى عائلاتهم. وقد شملت لقاءات الكاردينال تزوبي أيضا مفوضة حقوق الإنسان في روسيا يانا لانتراتوفا ومفوضة حقوق الطفل ماريا الفوفا بيلوفا. في هذا السياق شدد رئيس مجلس أساقفة إيطاليا على ضرورة تعزيز وتسريع عمليات التحقق اللازمة من أجل ضمان لم شمل العائلات في إطار الجهود الإنسانية التي يواصلها الكرسي الرسولي بشأن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. يذكر هنا أن هذه الزيارة إلى موسكو جاءت بعد مهمة قام بها الكاردينال ماتيو تزوبي إلى أوكرانيا خلال شهر تموز يوليو الماضي، حيث تفقد معسكرات لاحتجاز أسرى من الجيش الروسي في منطقة الفيف الأوكرانية. دعا الأساقفة الكاثوليك في أثيوبيا جميع أطراف النزاع إلى وقف القتال فورا واللجوء إلى الحوار والمصالحة، محذرين من أن استمرار الصراع المسلح لا يؤدي إلى حل الخلافات، بل على العكس يزيد الانقسامات والمعاناة ويترك أثارا قد تمتد لسنوات طويلة. جاءت هذه الدعوة في رسالة أصدرها مجلس الأساقفة، أعرب من خلالها أصحاب السيادة عن حزنهم العميق إزاء تجدد أعمال العنف في إقليم تيغراي، إلى جانب مناطق عفر وأمهرة وأوروميا ومناطق أخرى من البلاد، وأكدوا أن الحرب تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح وتلحق أضرارا كبيرة بالمجتمعات والممتلكات، كما تغذي مشاعر الكراهية والاستياء والرغبة في الانتقام. تأتي هذه الدعوة في عقاب نداء أطلقه البابا لوون 14 من أجل السلام في أثيوبيا، داعيا جميع الأطراف ولاسيما في تيغراي والمناطق المجاورة إلى اختيار طريق الحوار، ومشددا على أن النزاع المسلح لا يحل المشكلات بل يفاقمها ويخلف الموتى والدمار والاستياء. أكد أساقفة أثيوبيا أن تحقيق السلام هو مسؤولية مشتركة، داعين المواطنين إلى النظر إلى حياة الآخرين ومعاناتهم باعتبارها جزءا من حياتهم ومعاناتهم، كما أعربوا عن أملهم في أن تتم تسوية الخلافات من خلال حوار جاد وأن تتوقف جميع أشكال العنف. كما حذر الأساقفة بشكل خاص من التداعيات الإنسانية للنزاعات المسلحة، مشيرين إلى أن الفئات الأكثر ضعفا هي التي تتحمل العبء الأكبر من أعمال العنف، وفي مقدمتها الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والمدنيون الأبرياء. في ختام رسالتهم دعا الأساقفة المؤمنين الكاثوليك وجميع الأشخاص من أصحاب الإرادة الطيبة إلى مواصلة الصلاة والصوم من أجل أن تنعم البلاد بالمصالحة والوحدة والسلام الدائم، مؤكدين أن السلام القائم على الحقيقة والعدالة والغفران والمصالحة يمكن أن يساهم في تضميد جراح المجتمع وخدمة المصلحة العامة وصون كرامة الإنسان. في غضون ذلك تشهد منطقة تيغراي تصعيدا عسكريا جديدا مع اندلاع اشتباكات في مناطق غربية وجنوبية، بينها عاصمة الإقليم ميكيلي، وقد امتدت إلى مناطق في إقليم أمهر المجاور. هذا وتفيد مصادر محلية بسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى نتيجة هذا القتال، فيما تعيق انقطاعات الاتصالات الوصول إلى معلومات دقيقة عن حجم الخسائر. ومنذ 22 من شهر أيلول سبتمبر الفائت تصاعدت المواجهات بين قوات دفاع تيغراي والجيش الفيدرالي الأثيوبي وسط خلافات مستمرة بشأن تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وقع في جمهورية أفريقيا الجنوبية في العام 2022 وأنهى حربا استمرت لعامين وأسفرت عن سقوط مئات آلاف القتلى. هذا وقد أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن استقبال أكثر من 700 جريح في مستشفيات تيغراي بين 22 و25 من أيلول سبتمبر الماضي. وفي مخيم أدي أباي للنازحين الذي يضم نحو 8000 شخص تتزايد المخاوف مع عودة القتال، مع العلم أن هذا المخيم يعاني أصلا من النقص في الغذاء والمياه والسكن والخدمات الصحية والكهرباء. كما تعرضت شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لهجوم بطائرة مسيرة قبل أيام من تجدد المواجهات بين الطرفين المتنازعين، ما يهدد وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى السكان المحتاجين. ومع استمرار القتال تتزايد المخاوف من موجة نزوح جديدة، فيما يواجه المدنيون تدهورا في الخدمات الأساسية ومخاطر أمنية متصاعدة.
3: بمناسبة عيد القديس فرانسيس الأسيزي، أجرت وسائل الإعلام الفاتيكانية مقابلة مع الأب ماركو موروني رئيس دير الأسيزي المقدس، سلط الضوء فيه على الرسالة الإنسانية الخالدة التي تركها فقير أسيزي وعمق ارتباطها بأسئلة عصرنا الراهن. وجاء هذا الحديث بالتزامن مع انطلاق الاحتفالات التي تتوج بالقداس الإلهي الذي سيترأسه الكاردينال ماتيو تزوبي رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، بحضور رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا. وأكد الأب موروني أن القديس فرانسيس يظل مرجعا جامعا يستلهم منه الجميع، لأنه جسد تعاليم الإنجيل في حياته بشكل حي ومستمر، مما يجعل قيمه تتجاوز حدود زمانه لتخاطب واقعنا الذي نشهد فيه اتجاهات معاكسة لروح المحبة والتواضع. وأوضح الأب موروني أن فرانسيس قدم في حياته نموذجا يعادل الاستعلاء والاستقواء، داعيا إلى التواضع والتجرد واعتبار الإنسان نفسه في خدمة الجميع. ولم تكن هذه الفلسفة مجرد فكرة نظرية، بل شكلت مواجهة إيجابية للذهنية السائدة في زمانه وفي زمننا اليوم، كما امتدت هذه الرؤية لتشمل علاقته بالكائنات والطبيعة، فلم ينظر إليها كمجرد موارد قابلة للاستغلال المادي، بل كإخوة وأخوات يجمعهم أصل واحد وخالق واحد. واستطرد موضحا أن القديس فرانسيس لم يكن مجرد ناشط بيئي بالمفهوم الحديث، بل كان إنسانا مفعما بالوعي بالخلق، يدرك أن العالم أمانة وإرث يتطلب الرعاية والعناية، وهو ما يتقاطع مع مفهوم البيئة التكاملية التي طرحها البابا فرانسيس، وينبهنا إلى الحاجة الماسة لصياغة عهد جديد مع البيئة لوقف الإفراط في استنزاف الموارد. وعلى صعيد العلاقات الإنسانية والدولية، أشار رئيس الدير إلى أن اللقاء القديس فرانسيس بالسلطان الملك الكامل يجسد أسمى صور الحوار والسلام والتسامح العابر للحدود، ملغيا منطق القوة والهيمنة، فقد رأى في الآخرين إخوة يحبون لا أعداء يبادون، واعتبر الأرض مساحة مشتركة للجميع وليس مادة للنزاع والسلب. وشدد على أن السياسة اليوم بحاجة ماسة إلى استعادة هذا الاهتمام بالخير العام، وهو مفهوم تناوله البابا لاون بفعالية في رسالته الإنسانية الرائعة. وعلى الرغم من أن تحقيق الأخوة يواجه صعوبات بسبب جنوح النفس البشرية نحو فرض السيطرة، إلا أنه يتوجب التذكير دائما بأن كرامة كل إنسان تأتي أولا، وبذلك فقط نستغني عن لغة الحرب ونستبدلها بقاموس التعايش والسلام والأخوة، والذي يتطلب الوصول إلى نزع سلاح شامل. وفي ختام حديثه ومع استمرار زمن اليوبيل لفرانسيسكاني الذي يمتد حتى 10 من يناير كانون الثاني عام 2027 وفي احتفالية استعادت مكانتها كعطلة وطنية في إيطاليا بعد أكثر من 50 عاما حول الأب ماركو موروني نظره نحو الحصيلة العام المنصرم وأكد أن هذه المناسبة تمثل فرصة متجددة للعودة المستمرة إلى جوهر الفرنسيس الأسيسي وإعادة اكتشاف جذرية رسالته الإنجيلية والقيمة التأسيسية التي تجسدت في نمط حياته كنموذج حي يقتدى به.
4: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أطل البابا لاوون الرابع عشر ظهر اليوم من على شرفة مكتبه الخاص في القصر الرسولي بالفاتيكان ليتلو مع وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في الساحة الفاتيكانية صلاة التبشير الملائكي كما جرت العادة ظهر كل أحد. أكد في كلمته أن الله لا ينبذ أحدا كما توقف عند اليوبيل الفرنسيسكاني الذي يحتفل به اليوم في ذكرى المئوية الثامنة لوفاة قديس أسيزي. قال البابا: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحد مبارك. المثل الإنجيلي الذي أعلن في ليتورجيا هذا الأحد يتكلم على حياة يسوع وينير معنى رسالته. فيسوع هو ابن الله الذي أرسل إلى العالم، غير أن الذين كان يجب عليهم أن يقبلوه بأذرع مفتوحة هم نفسهم رفضوه. فالذي جاء ليحمل الخلاص أدين، والذي أراد أن يهب الحياة قتل. يدعونا تعليم السيد المسيح إلى أن نتأمل في أعمال القسوة الكثيرة التي تفسد العالم وتاريخ الشعوب، ويكشف لنا في الوقت نفسه عن رحمة الله أبيه التي لا تتوقف بل تزداد دائما. مضى الحبر الأعظم إلى القول: في الواقع إن هذا الرفض العنيف لا يحبط إرادة الله الذي يحول الشر بعدله اللامتناهي إلى وسيلة للفداء. الحجر الذي رذله البناؤون هو الذي صار حجر الزاوية. إن يسوع نفسه يذكرنا بهذا الكلام من المزمور الذي يشيد بعمل الله العجيب. الذي رذل هو بالتحديد صار الأساس الذي يسند كل شيء. بهذه الطريقة يقود الله الكلي القدرة التاريخ ويعيننا في جميع سقطاتنا، فالله لا يرذل حياتنا أبدا. تابع البابا كلمته يقول: بحسب الصورة التي يستخدمها هذا المثل، فإن الكرم الذي يجب أن نزرعه بالعدل هو الكنيسة التي نبنيها أو نلحق بها الضرر بخياراتنا. في هذا الصدد واليوم بالتحديد في ذكرى المئوية الثامنة لوفاته، أود أن أتذكر عاملا عمل وأثمر ثمرا وافرا في كرم الرب، ألا وهو القديس فرانسيس الأسيزي الذي طلب منه يسوع نفسه أن يرمم كنيسته. لقد استلهم فرانسيس دعوته من يسوع المصلوب، مضى البابا إلى القول، وبنى أولا حياته على أساس المسيح، وشاركه الفقر والفرح والآلام حتى نال علامة جراحات المسيح السرية. كان رجل صلاة متقدة ومفعما بالمحبة للجميع وقدوة للإخوة الرهبان الأولين الذين شاركوه زهده كشرط حقيقي من أجل إصلاح الكنيسة. وقد رمم القديس فرانسيس الكنيسة بفضل إيمانه بالرب يسوع، وأصلح تصدعات الانقسام بشهادة المحبة الأخوية. هذا ثم قال لاوون الرابع عشر: أيها الأعزاء، إن موهبة القديس فرانسيس لا تزال تؤتي ثمرا حتى اليوم بعد 8 قرون، وتشهد على ذلك ليس فقط العائلة الفرنسيسكانية الكبيرة والنابضة بالحياة، بل أيضا العطايا الكثيرة التي ينشرها إرثه الروحي في شعب الله. لذلك بينما نحتفل بسنة اليوبيل الفرنسيسكانية لنطلب بإلحاح عطية السلام، ولنلتزم بإخلاص ببناء الوفاق بين الشعوب، لترافقنا دائما في مساعينا هذه شفاعة سيدتنا مريم الكاملة القداسة أمنا التي نتوجه إليها الآن متحدين روحيا بالمؤمنين المجتمعين في مزار بومبي لكي نرفع صلاة الابتهال إلى سيدة الوردية المقدسة. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي شجع الحبر الأعظم المؤمنين على الصلاة على نية السلام في العالم، سائلين الرب أن تتوقف الحروب وأن يعمل على بناء السلام، لافتا إلى أنه يفكر بنوع خاص بالأرض المقدسة وبضحايا العنف الأبرياء. قال البابا: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يوم الأحد الماضي في لورد دعوت إلى صلاة المسبحة الوردية خلال شهر تشرين الأول أكتوبر هذا على نية وقف الحروب وبناء السلام، وكان الأطفال أول من لبوا هذا النداء. من الأول وحتى 7 أكتوبر تنظم هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة مبادرة، إذ يقوم 1,000,000 طفل بتلاوة المسبحة الوردية على نية السلام والوحدة في العالم. أشكر من صميم القلب جميع هؤلاء الأطفال الذين يجتمعون في مختلف أنحاء العالم لتلاوة هذه الصلاة. ودعا الحبر الأعظم الجميع إلى الاقتداء بمثل هؤلاء الصغار وإلى طلب شفاعة العذراء مريم كي تتحرر الشعوب من آفة الحرب، وقال: لنصلي بنوع خاص من أجل الأرض المقدسة وعلى نية ضحايا العنف الأبرياء. هذا ثم قال البابا إنه في الأيام المقبلة ولمناسبة الذكرى السنوية 10 لصدور الإرشاد الرسولي فرح المحبة، سينظم في الفاتيكان لقاء دعوت إليه قادة الكنائس الشرقية الكاثوليكية ورؤساء مجالس الأساقفة في العالم كله. سيكون اللقاء مناسبة للتمييز السينودوسي من أجل تحديد الخطوات الواجب اتخاذها لكي نعلن الإنجيل اليوم على العائلات وعلى الأجيال الشابة. أوكل هذا الالتزام إلى صلواتهم، بالإضافة إلى العائلات التي هي وبعون الله علامة للرجاء وغنى لا يقدر بثمن بالنسبة للكنيسة والمجتمع. بعدها عبر لون 14 عن سروره بالمبادرات العديدة التي تحيي الذكرى 108 لوفاة القديس فرانسيس الأسيسي، وقال إنه يتذكر بنوع خاص الاحتفالات التي جرت في مدينة أسيسي بحضور ممثلين عن أرفع السلطات في الدولة الإيطالية، وشكر البابا العاملين في المجال الإذاعي في أسيسي وفولينيو والساعين إلى نشر رسالة السلام، رسالة القديس فرانسيس. في الختام حيا البابا وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في الساحة الفاتيكانية وتمنى للكل أحدا سعيدا. دعا البابا لون 14 عناصر الدرك الفاتيكاني إلى أن يكونوا موضع ثقة وأن يتحلوا بالسرية والولاء، مؤكدا أن مسؤولية حراسة الأماكن والمنشآت في دولة حاضرة الفاتيكان تتجاوز حماية الممتلكات لتشمل قبل كل شيء رعاية الأشخاص واحترامهم. جاءت كلمات الحبر الأعظم خلال قداس ترأسه مساء أمس السبت في مغارة لورد بحدائق الفاتيكان بحضور أفراد الدرك، وذلك عقب أداء 15 مجندا جديدا قسم اليمين. ودعاهم البابا إلى أن يكونوا موضع ثقة وأن يتحلوا بالسرية والولاء، مؤكدا أن مهمة الدرك تقوم على 3 كلمات أساسية: الخدمة والحماية والرعاية، مشيرا إلى أن السلطة وفقا للإنجيل لا تعني فقط فرض النظام، بل تتجلى أيضا في القدرة على الإصغاء ومرافقة الآخرين بحزم وتوازن واحترام. وأوضح لون 14 أن أفراد الدرك يتولون مسؤولية حراسة المداخل والمباني والأماكن المختلفة، لكن مسؤوليتهم الأهم هي التعامل مع الناس، وشدد على أهمية النظر إلى الآخر لا باعتباره مشكلة ينبغي حلها، بل باعتباره إنسانا يستحق العناية والاحترام. ودعا لون الرابع عشر أفراد الدرك إلى استمداد قوتهم من الله، مؤكدا أن علاقتهم بالمسيح يجب أن تكون أساس خدمتهم، وقال إنهم يتعلمون من المسيح القوة التي تتحول إلى وداعة، واليقظة التي تنبع من الثقة، والهيبة التي يرافقها التواضع، والشجاعة التي تسمح بالتدخل بروح من الرحمة. كما شدد الحبر الأعظم على ضرورة أن يبدأ من يتولى حماية الآخرين بحماية نفسه أولاً، من خلال الحفاظ على الحقيقة والعدالة والخير والاحترام في داخله. وحث أفراد الدرك على الاهتمام بضمائرهم وقلوبهم، وعلى الحفاظ على روح الأخوة بينهم، حتى يشعر كل فرد بأنه مقبول ومدعوم وليس وحيدا. في ختام عظته وجه البابا رسالة إلى أفراد الدرك، بمن فيهم الذين أمضوا سنوات في الخدمة، والمجندون 15 الذين أدوا قسم اليمين، داعيا إياهم إلى عدم نسيان الهدف من اختيارهم هذه المهنة، وقال لهم: كونوا رجالا يمكن الاعتماد عليهم، واتصفوا بالسرية والولاء، ودعوا يسوع يكون مصدر إلهام لخدمتكم، ولتكن أجمل شارة تحملونها هي قلب يعرف كيف يصون. هذا ثم أوكل الحبر الأعظم الجميع إلى شفاعة القديس ميخائيل رئيس الملائكة.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك الزمان قال يسوع للأحبار وشيوخ الشعب: اسمعوا مثلا آخر. غرس رب بيت كرما فسيجه وحفر فيه معصرة، وبنى برجا وآجره بعض الكرامين ثم سافر. فلما حان وقت الثمر أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون عبيده فضربوا أحدهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر عددا من الأولين، ففعلوا بهم مثل ذلك. فأرسل إليهم ابنه آخر الأمر وقال: سيهبون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قال بعضهم لبعض: هو ذا الوارث، هلما نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه وألقوه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل رب الكرم بأولئك الكرامين عند عودته؟ قالوا له: يهلك هؤلاء الأشرار شر هلاك، ويؤجر الكرم كرامين آخرين يؤدون إليه الثمر في وقته. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رذله البناؤون هو الذي صار رأس الزاوية، ذاك صنع الرب وهو عجب لأبصارنا. لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله سينزع منكم ويعطى أمة تجعله يخرج ثمره. في هذا الأحد يستخدم كل من النبي إشعياء والإنجيل تشبيه كرمة الرب. إن كرمة الرب هي حلمه، إنها المشروع الذي يعمل عليه بمحبة كما يعتني الفلاح بكرمه، فالحياة هي نبتة تحتاج إلى عناية كبيرة. إن حلم الله هو شعبه، لقد غرسه ويعتني به بأمانة وبمحبة صبورة ليصير شعبا مقدسا، شعبا يحمل ثمارا وافرة، ثمار الصلاح. لكن سواء في سفر النبي إشعياء أو في المثل الذي ضربه يسوع في الإنجيل، حلم الله تم إحباطه. فيقول إشعياء أن الكرمة التي أحبها الرب واعتنى بها كثيرا قد أثمرت عنبا رديئا، وبينما كان الله ينتظر فإذا سفك دم وعدلا فإذا صراخ. أما في الإنجيل فقد أفسد الفلاحون مخطط الرب، لم يقوموا بعملهم بل فكروا بمصالحهم وحسب. لقد توجه يسوع من خلال هذا المثل إلى رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، أي إلى عقلاء الطبقة الحاكمة. لقد أوكل الله إلى هؤلاء الأشخاص بنوع خاص مهمة الاعتناء بحلمه، أي بشعبه، كي يعتنوا به ويحرسوه من الحيوانات المتوحشة. هذا هو واجب رؤساء الشعب، الاعتناء بالكرمة بحرية وإبداع وتفاني. لكن يسوع يقول إن هؤلاء الفلاحين استولوا على الكرمة، وبدافع غرورهم وجشعهم أرادوا أن يفعلوا بها ما يشاؤونهم، وبالتالي حالوا دون تحقيق المخطط الذي شاءه الله للشعب الذي اختاره. إن تجربة الجشع هي حاضرة على الدوام، ونجدها أيضا في نبوءة حزقيال حول الرعاة. إنه الطمع بالمال والسلطة وبغية إشباع رغبتهم هذه، ألقى الرعاة السيئون أعباء لا تحتمل على أكتاف الشعب، أعباء لا يريدون أن يحركوها بإصبع واحد. يمثل الكرم بالنسبة للشعب اليهودي الشعب الذي اختاره الله وميزه بين الشعوب الأخرى ووضعه محط اهتمامه، ولكن يخبرنا العهد القديم أنه وبالرغم من عناية رب البيت به أي الله، نجد أن هذا الكرم أي الشعب بقي عقيما بدون ثمر. لكن الله لا يتعب أبدا من انتشال الإنسان من خطائه، فهو برحمته اللامتناهية يخرج بحثا عن الخاطئ ليعيده، فهو لا يكل من دعوته ليبني معه مجددا علاقة بنوية. وبالتالي نجد في إنجيل هذا الأحد أن رب البيت قد غرس الكرم بنفسه وسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا، ومن ثم آجره بعض الكرامين وسافر. وبالرغم من أن هؤلاء الكرامين قد قتلوا عن قصد جميع العبيد الذين أرسلهم رب الكرم ليأخذوا الثمر في حينه، لم يستسلم قط، بل أرسل ابنه مظهرا بذلك محبته الكبيرة وغير المشروطة، وليحقق مشروعه الأولي كرب للكرم. فهو لم يزرعه ويسيجه فقط، بل بذل حياته من أجله. فيسوع في الواقع الكلمة المتجسد، الله الذي صار إنسانا، هو الذي يعتني بنفسه بكرمه ويتقاسم كل ما عنده مع العاملين فيه، مظهرا بذلك محبة الآب ورحمته من خلال القول والفعل وبقبوله بالموت من أجل خلاص البشرية. لكن موته لن يكون انتصارا لقاتليه، ولن يكون له الكلمة الأخيرة، لأنه وكما يؤكد القديس بطرس الرسول في رسالته الثانية، إن الحجر الذي رذله البناؤون هو الذي صار رأسا للزاوية. فالموت والرفض من قبل الناس لم يكونا إلا فرصة ليخرج منتصرا ويقوم من الموت مظفرا وممجدا ليجدد العالم. فمن الصليب خرج الشعب الجديد أي الكنيسة، ومن خلالها وبواسطتها سيقود كرمه حتى النهاية، كما يؤكده لنا بنفسه: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، فمن ثبت في وثبت فيه فذاك الذي يثمر كثيرا، أما بدوني فلا تستطيعون أن تعملوا شيئا. جميعنا خطأ، ونحن أيضا قد نواجه تجربة الاستيلاء على الكرمة بسبب الجشع الموجود داخل كل إنسان. إن حلم الله يتواجه دائما مع خبث البعض من خدامه، ولكن يمكننا أن نحبط حلم الله إن لم نترك الروح القدس يقود خطانا، لأن الروح يمنحنا الحكمة التي تتخطى العلوم كي نعمل بسخاء وبحرية حقيقية وإبداع متواضع. إن الله صبور وطويل الأنات، وصبره يتخطى كل توقعاتنا البشرية، ومحبته المجانية واللامتناهية تفوق كبريائنا وغرورنا. ذاك صنع الرب وهو عجب لأبصارنا، لننظر أية محبة أحبنا بها الله ولنتأمل في عمقها. تأمل كيف أحبك الله وهو ينتظر رجوعك إلى حضنه المحب. لا تنظر كم فعلت من خطايا، فهو قد حملها جميعا، فقط تعال إليه وارتمي في أحضانه، وهو يقول لك: إن كل من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. وتذكر دائما: الله هو الذي يبحث عنك، وهو قد بادر بدفع ثمنك وخلاصك، وهو ينتظرك.

0: لمناسبة الاحتفال اليوم الأحد الرابع من تشرين الأول أكتوبر بعيد القديس فرانسيس شفيع إيطاليا، ترأس الكاردينال ماتيو تسوبي رئيس مجلس أساقفة إيطاليا قداسا إلهيا صباحا في بازيليكا القديس فرانسيس في أسيزي، وبدأ عظته بكلمات القديس في نشيد المخلوقات كن مسبحا، وقال إننا نتحد مع هذا الامتنان للقديس فرانسيس، نحن الذين غالبا ما لا نعرف أن نشكر ونعتبر العطايا حقوقا، وتابع كن مسبحا أيها الرب على فرانسيس الصورة الحية للمسيح ابنك والذي يواصل كشفه للوجه الأبدي للآب ويساعدنا على أن نرى حضوره وأن نصنع مشيئته، ألا يضيع شيئا من حياتنا الفقيرة وألا يضل أحد ولا حتى العدو أخونا الذئب الذي يحتاج إلى السلام والخبز، ولدين إن أعطيناهما له سنجد السلام لنا وله، قال الكاردينال. ووصل مسبحا الله على القديس فرانسيس الممتلئ بالفرح الذي نبحث عنه جميعا، فقد عثر هو على هذا الفرح ويعلمنا أن نعثر عليه، يجعله سهلا وفي متناول الجميع، ويواصل القديس فرانسيس التحدث إلى قلوبنا لا بدروس وأحكام بل بحياته وأفعاله وكلماته. كن مسبحا يا رب لأن القديس فرانسيس يواصل هبتنا السلام وتعليمنا أن نكون صانع سلام لنحمله حيثما هناك عنف وكراهية وعدم فهم، قال الكاردينال تسوبي. ووصل أن فقير أسيزي قد تجرد من كل شيء كي يكون مجردا من السلاح، ولا يعني هذا الاستسلام أو عدم الأهمية، بل قد جرد فرانسيس الذئب من السلاح مسميا إياه أخا. وتطرق رئيس مجلس أساقفة إيطاليا هنا إلى أننا نعيش زمنا تغرينا فيه ثقافة القوة البذيئة والخادعة، والتي هي أيضا ثمرة مصالح سياسية واقتصادية ونزعات قومية وحملات تخلق الأعداء بدلا من البحث عما يوحدنا. ووصل الكاردينال بالتالي تسبيح الله على القديس فرانسيس الذي وبتواضع يسقط عجرفة الأقوياء ويتكلم إلى الجميع، لأن إيمانه ليس ضد أحد بل هو محبة للجميع، وذلك لأنه يرى بعيني الله. كن مسبحا يا رب على بساطة القديس فرانسيس، قال رئيس مجلس الأساقفة، والتي ليست سطحية بل هي بالأحرى البحث عما هو جوهري والذي لا يكون مرئيا للأعين، لكنه يجعل كل شيء مرئيا وحقيقيا ثمينا ومنيرا حتى في المرض وفي ظلام الموت. تحدث الكاردينال ماتيو تسوبي بعد ذلك عن القديس فرانسيس واصفا إياه بشاعر الحياة الذي يعلمنا الإنشاد بها، لا يتلاعب بالكلمات ولا يضخم النبرة كي يبدو عميقا أو مقنعا، لا يلجأ إلى خطابة فارغة، فالقديس فرانسيس يتغنى في كل الأوضاع بجمال الخليقة الإنساني والإلهي وبالعالم الذي هو كل شخص وكل خليقة بدون تصنيف أو تقسيم. وتبع رئيس المجلس أن عالم القديس فرانسيس وأيضا عالمنا تطبعهما الحروب، وبالتالي فإن الشيء المنطقي الوحيد هو السعي إلى السلام والعدل. ووصل شاكرا القديس فرانسيس على تذكيره لنا بأن الحرب ليست أمرا حتميا، وبأن السلام يبدأ منا وهو المستقبل الوحيد. وذكر الكاردينال تسوبي هنا بدعوة القديس فرانسيس الحكام إلى اختيار السلام، وأضاف أنه لم يعد هناك وقت لإضاعته، فالمعاناة كبيرة والانقسام يجعل الحلول صعبة ويخضع العقول جاعلة إياها تعتقد أن السلام يتم بلوغه بالسلاح لا بالحوار والحق. وتابع رئيس مجلس أساقفة إيطاليا مسبحا الله على القديس فرانسيس الذي يجعل هو الفقير الآخرين أثرياء، فهو لا يملك شيئا لكنه يحب كل شيء. وأضاف الكاردينال أننا لا نشعر أبدا بالسعادة بفضل الامتلاك بل حين نهب، لأن كل شيء سيصبح لنا إن أحببنا، فالمحبة هي العطاء، وليس هناك فرح بدون جعل القريب في رضا بدءا من الفقير الذي نحبه بما هو عليه كأخ. وقال رئيس الأساقفة إن هذه ليست تضحية بل هي خبرة محبة، تجعلنا نجد الحنان والصداقة، وهكذا فقط يمكننا عيش ما لا يشترى ولا يباع، المحبة، قال رئيس المجلس. وتبعنا القديس فرانسيس: يجعلنا نكتشف ونعيد اكتشاف الجذور العميقة والمشتركة لبلدنا، والتي تجعلنا إنسانيين وممتلئين بثقافة تأتي من المسيح وإليه تقود، ثقافة علينا أن ننميها بالصلاة والخدمة. ثم أشار إلى أن القديس فرانسيس كان يتوجه إلى كل مكان، وكان يريد بلوغ الجميع، وكان يشعر بنفسه في بيته في كل مكان، وكان الجميع يشعرون معه بأنهم في بيتهم. ودعا رئيس المجلس هنا إلى عدم اختزال فرانسيس إلى قديسنا نحن، بل فلنتبعه كي نشعر بأن العالم هو عالمنا وأن كل شعب هو شعبنا. ووصل الكاردينال ماتيو تسوبي أن القديس فرانسيس، ونظرا لأنه كان يدرك بوضوح من هو وبماذا يؤمن، لم يكن يخشى لقاء الجميع والقرب من أي شخص كان، لا بالسيف بل بالحوار، أخا بدون تكبر أو بعد. ويساعدنا القديس هكذا في زمننا المليء بالتهديدات على إدراك أن فقط معا يمكننا أن نجد الإجابة الصحيحة، وفقط حين يكون السلام للجميع يصبح سلاما حقيقيا. ولا يتطلب هذا سوى صانعي ومعماري سلام ودعاء يساعدون بشجاعة على العيش معا بقوة الحق، لا بفرض حق القوة. وتابع رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أن القديس فرانسيس لا يرشدنا إلى محبة هي مجرد فكرة مبهمة غير متطلبة مطمئنة بشكل زائف بالنسبة لمن يسعى إلى إنقاذ ذاته، بل يدعونا فقير أسيزي إلى محبة هي كالمحبة الحقيقية، شاملة للجميع، متجذرة في اليقين الحقيقي الذي هو المسيح. وفي ختام عظته مترأسا صباح اليوم في بازيليكا القديس فرانسيس في أسيزي قداسا إلهيا لمناسبة عيد القديس شفيع إيطاليا، دعا رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو تسوبي إلى أن نأخذ في هذه السنة الاحتفالية النير المحرر والأكيد ليسوع الذي يحرر لأنه يحب، مشيدا بيت الله ومدينة البشر.
1: هنا إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوع كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أطل البابا ليون الرابع عشر ظهر اليوم من على شرفة مكتبه الخاص في القصر الرسولي بالفاتيكان ليتلو مع وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في الساحة الفاتيكانية صلاة التبشير الملائكي كما جرت العادة ظهر كل أحد. أكد في كلمته أن الله لا ينبذ أحدا، كما توقف عند اليوبيل الفرنسيسكاني الذي يحتفل به اليوم في ذكرى المئوية الثامنة لوفاة قديس أسيزي. قال البابا: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحد مبارك. المثل الإنجيلي الذي أعلن في ليتورجيا هذا الأحد يتكلم على حياة يسوع وينير معنى رسالته. فيسوع هو ابن الله الذي أرسل إلى العالم، غير أن الذين كان يجب عليهم أن يقبلوه بأذرع مفتوحة هم نفسهم رفضوه. فالذي جاء ليحمل الخلاص أدين، والذي أراد أن يهب الحياة قتل. يدعونا تعليم السيد المسيح إلى أن نتأمل في أعمال القسوة الكثيرة التي تفسد العالم وتاريخ الشعوب، ويكشف لنا في الوقت نفسه عن رحمة الله أبيه التي لا تتوقف بل تزداد دائما. مضى الحبر الأعظم إلى القول: في الواقع إن هذا الرفض العنيف لا يحبط إرادة الله الذي يحول الشر بعدله اللامتناهي إلى وسيلة للفداء. الحجر الذي رذله البناؤون هو الذي صار حجر الزاوية. إن يسوع نفسه يذكرنا بهذا الكلام من المزمور الذي يشيد بعمل الله العجيب. الذي رذل هو بالتحديد صار الأساس الذي يسند كل شيء. بهذه الطريقة يقود الله الكلي القدرة التاريخ ويعيننا في جميع سقطاتنا، فالله لا يرذل حياتنا أبدا. تابع البابا كلمته يقول: بحسب الصورة التي يستخدمها هذا المثل، فإن الكرم الذي يجب أن نزرعه بالعدل هو الكنيسة التي نبنيها أو نلحق بها الضرر بخياراتنا. في هذا الصدد واليوم بالتحديد في ذكرى المئوية الثامنة لوفاته، أود أن أتذكر عاملا عمل وأثمر ثمرا وافرا في كرم الرب، ألا وهو القديس فرانسيس الأسيزي الذي طلب منه يسوع نفسه أن يرمم كنيسته. لقد استلهم فرانسيس دعوته من يسوع المصلوب، مضى البابا إلى القول، وبنى أولا حياته على أساس المسيح، وشاركه الفقر والفرح والآلام حتى نال علامة جراحات المسيح السرية. كان رجل صلاة متقدة ومفعما بالمحبة للجميع، وقدوة للإخوة الرهبان الأولين الذين شاركوه زهده كشرط حقيقي من أجل إصلاح الكنيسة. وقد رمم القديس فرانسيس الكنيسة بفضل إيمانه بالرب يسوع، وأصلح تصدعات الانقسام بشهادة المحبة الأخوية. هذا ثم قال ليون الرابع عشر: أيها الأعزاء، إن موهبة القديس فرانسيس لا تزال تؤتي ثمرا حتى اليوم بعد 8 قرون، وتشهد على ذلك ليس فقط العائلة الفرنسيسكانية الكبيرة والنابضة بالحياة، بل أيضا العطايا الكثيرة التي ينشرها إرثه الروحي في شعب الله. لذلك بينما نحتفل بسنة اليوبيل الفرنسيسكانية لنطلب بإلحاح عطية السلام، ولنلتزم بإخلاص ببناء الوفاق بين الشعوب، لترافقنا دائما في مساعينا هذه شفاعة سيدتنا مريم الكاملة القداسة أمنا التي نتوجه إليها الآن متحدين روحيا بالمؤمنين المجتمعين في مزار بومبي لكي نرفع صلاة الابتهال إلى سيدة الوردية المقدسة. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي شجع الحبر الأعظم المؤمنين على الصلاة على نية السلام في العالم، سائلين الرب أن تتوقف الحروب وأن يعمل على بناء السلام، لافتا إلى أنه يفكر بنوع خاص بالأرض المقدسة وبضحايا العنف الأبرياء. قال البابا: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يوم الأحد الماضي في لورد دعوت إلى صلاة المسبحة الوردية خلال شهر تشرين الأول أكتوبر هذا على نية وقف الحروب وبناء السلام، وكان الأطفال أول من لبوا هذا النداء. من الأول وحتى السابع من أكتوبر تنظم هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة مبادرة، إذ يقوم مليون طفل بتلاوة المسبحة الوردية على نية السلام والوحدة في العالم. أشكر من صميم القلب جميع هؤلاء الأطفال الذين يجتمعون في مختلف أنحاء العالم لتلاوة هذه الصلاة. ودعا الحبر الأعظم الجميع إلى الاقتداء بمثل هؤلاء الصغار وإلى طلب شفاعة العذراء مريم كي تتحرر الشعوب من آفة الحرب، وقال: لنصلي بنوع خاص من أجل الأرض المقدسة وعلى نية ضحايا العنف الأبرياء. هذا ثم قال البابا إنه في الأيام المقبلة ولمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح المحبة سينظم في الفاتيكان لقاء دعوت إليه قادة الكنائس الشرقية الكاثوليكية ورؤساء مجالس الأساقفة في العالم كله. سيكون اللقاء مناسبة للتمييز السينودوسي من أجل تحديد الخطوات الواجب اتخاذها لكي نعلن الإنجيل اليوم على العائلات وعلى الأجيال الشابة. أوكل هذا الالتزام إلى صلواتهم، بالإضافة إلى العائلات التي هي وبعون الله علامة للرجاء وغنى لا يقدر بثمن بالنسبة للكنيسة والمجتمع. بعدها عبر لون الرابع عشر عن سروره بالمبادرات العديدة التي تحيي الذكرى المئوية الثامنة لوفاة القديس فرانسيس الأسيسي، وقال إنه يتذكر بنوع خاص الاحتفالات التي جرت في مدينة أسيسي بحضور ممثلين عن أرفع السلطات في الدولة الإيطالية، وشكر البابا العاملين في المجال الإذاعي في أسيسي وفولينيو والسعين إلى نشر رسالة السلام، رسالة القديس فرانسيس. في الختام حيا البابا وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في الساحة الفاتيكانية وتمنى للكل أحدا سعيدا. دعا البابا لون الرابع عشر عناصر الدرك الفاتيكاني إلى أن يكونوا موضع ثقة وأن يتحلوا بالسرية والولاء، مؤكدا أن مسؤولية حراسة الأماكن والمنشآت في دولة حاضرة الفاتيكان تتجاوز حماية الممتلكات لتشمل قبل كل شيء رعاية الأشخاص واحترامهم. جاءت كلمات الحبر الأعظم خلال قداس ترأسه مساء أمس السبت في مغارة لورد بحدائق الفاتيكان بحضور أفراد الدرك، وذلك عقب أداء 15 مجندا جديدا قسم اليمين. ودعاهم البابا إلى أن يكونوا موضع ثقة وأن يتحلوا بالسرية والولاء، مؤكدا أن مهمة الدرك تقوم على ثلاث كلمات أساسية: الخدمة والحماية والرعاية، مشيرا إلى أن السلطة وفقا للإنجيل لا تعني فقط فرض النظام بل تتجلى أيضا في القدرة على الإصغاء ومرافقة الآخرين بحزم وتوازن واحترام. وأوضح لون الرابع عشر أن أفراد الدرك يتولون مسؤولية حراسة المداخل والمباني والأماكن المختلفة، لكن مسؤوليتهم الأهم هي التعامل مع الناس، وشدد على أهمية النظر إلى الآخر لا باعتباره مشكلة ينبغي حلها، بل باعتباره إنسانا يستحق العناية والاحترام. ودعا لون الرابع عشر أفراد الدرك إلى استمداد قوتهم من الله، مؤكدا أن علاقتهم بالمسيح يجب أن تكون أساس خدمتهم، وقال إنهم يتعلمون من المسيح القوة التي تتحول إلى وداعة، واليقظة التي تنبع من الثقة، والهيبة التي يرافقها التواضع، والشجاعة التي تسمح بالتدخل بروح من الرحمة. كما شدد الحبر الأعظم على ضرورة أن يبدأ من يتولى حماية الآخرين بحماية نفسه أولا، من خلال الحفاظ على الحقيقة والعدالة والخير والاحترام في داخله. وحث أفراد الدرك على الاهتمام بضمائرهم وقلوبهم، وعلى الحفاظ على روح الأخوة بينهم، حتى يشعر كل فرد بأنه مقبول ومدعوم وليس وحيدا. في ختام عظته وجه البابا رسالة إلى أفراد الدرك بمن فيهم الذين أمضوا سنوات في الخدمة، والمجندون 15 الذين أدوا قسم اليمين، داعيا إياهم إلى عدم نسيان الهدف من اختيارهم هذه المهنة، وقال لهم: كونوا رجالا يمكن الاعتماد عليهم، واتصفوا بالسرية والولاء، ودعوا يسوع يكون مصدر إلهام لخدمتكم، ولتكن أجمل شارة تحملونها هي قلب يعرف كيف يصون. هذا ثم أوكل الحبر الأعظم الجميع إلى شفاعة القديس ميخائيل رئيس الملائكة.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك الزمان قال يسوع للأحبار وشيوخ الشعب: اسمعوا مثلا آخر. غرس رب بيت كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وآجره بعض الكرامين ثم سافر. فلما حان وقت الثمر أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون عبيده فضربوا أحدهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم مثل ذلك. فأرسل إليهم ابنه آخر الأمر وقال: سيهبون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قال بعضهم لبعض: هو ذا الوارث، هلما نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه وألقوه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل رب الكرم بأولئك الكرامين عند عودته؟ قالوا له: يهلك هؤلاء الأشرار شر هلاك، ويؤجر الكرم كرامين آخرين يؤدون إليه الثمر في وقته. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رذله البناؤون هو الذي صار رأس الزاوية، ذاك صنع الرب وهو عجب لأبصارنا. لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله سينزع منكم ويعطى أمة تجعله يخرج ثمره. في هذا الأحد يستخدم كل من النبي أشعيا والإنجيل تشبيه كرمة الرب. إن كرمة الرب هي حلمه، إنها المشروع الذي يعمل عليه بمحبة كما يعتني الفلاح بكرمه. فالحياة هي نبتة تحتاج إلى عناية كبيرة. إن حلم الله هو شعبه، لقد غرسه ويعتني به بأمانة وبمحبة صبورة ليصير شعبا مقدسا، شعبا يحمل ثمارا وافرة، ثمار الصلاح. لكن سواء في سفر النبي أشعيا أو في المثل الذي ضربه يسوع في الإنجيل، حلم الله تم إحباطه. فيقول أشعيا أن الكرمة التي أحبها الرب واعتنى بها كثيرا قد أثمرت عنبا رديئا، وبينما كان الله ينتظر فإذا سفك دم وعدلا فإذا صراخ. أما في الإنجيل فقد أفسد الفلاحون مخطط الرب، لم يقوموا بعملهم بل فكروا بمصالحهم وحسب. لقد توجه يسوع من خلال هذا المثل إلى رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، أي إلى عقلاء الطبقة الحاكمة. لقد أوكل الله إلى هؤلاء الأشخاص بنوع خاص مهمة الاعتناء بحلمه، أي بشعبه، كي يعتنوا به ويحرسوه من الحيوانات المتوحشة. هذا هو واجب رؤساء الشعب، الاعتناء بالكرمة بحرية وإبداع وتفاني. لكن يسوع يقول إن هؤلاء الفلاحين استولوا على الكرمة، وبدافع غرورهم وجشعهم أرادوا أن يفعلوا بها ما يشاؤونهم، وبالتالي حالوا دون تحقيق المخطط الذي شاءه الله للشعب الذي اختاره. إن تجربة الجشع هي حاضرة على الدوام، ونجدها أيضا في نبوءة حزقيال حول الرعاة. إنه الطمع بالمال والسلطة وبغية إشباع رغبتهم هذه، ألقى الرعاة السيئون أعباء لا تحتمل على أكتاف الشعب، أعباء لا يريدون أن يحركوها بإصبع واحد. يمثل الكرم بالنسبة للشعب اليهودي الشعب الذي اختاره الله وميزه بين الشعوب الأخرى ووضعه محط اهتمامه، ولكن يخبرنا العهد القديم أنه وبالرغم من عناية رب البيت به أي الله، نجد أن هذا الكرم أي الشعب بقي عقيما بدون ثمر. لكن الله لا يتعب أبدا من انتشال الإنسان من خطائه، فهو برحمته اللامتناهية يخرج بحثا عن الخاطئ ليعيده، فهو لا يكل من دعوته ليبني معه مجددا علاقة بنوية. وبالتالي نجد في إنجيل هذا الأحد أن رب البيت قد غرس الكرم بنفسه وسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا، ومن ثم آجره بعض الكرامين وسافر. وبالرغم من أن هؤلاء الكرامين قد قتلوا عن قصد جميع العبيد الذين أرسلهم رب الكرم ليأخذوا الثمر في حينه، لم يستسلم قط، بل أرسل ابنه مظهرا بذلك محبته الكبيرة وغير المشروطة، وليحقق مشروعه الأولي كرب للكرم. فهو لم يزرعه ويسيجه فقط، بل بذل حياته من أجله. فيسوع في الواقع الكلمة المتجسد، الله الذي صار إنسانا، هو الذي يعتني بنفسه بكرمه ويتقاسم كل ما عنده مع العاملين فيه، مظهرا بذلك محبة الآب ورحمته من خلال القول والفعل وبقبوله بالموت من أجل خلاص البشرية. لكن موته لن يكون انتصارا لقاتليه، ولن يكون له الكلمة الأخيرة، لأنه كما يؤكد القديس بطرس الرسول في رسالته الثانية، إن الحجر الذي رذله البناؤون هو الذي صار رأسا للزاوية. فالموت والرفض من قبل الناس لم يكونا إلا فرصة ليخرج منتصرا ويقوم من الموت مظفرا وممجدا ليجدد العالم. فمن الصليب خرج الشعب الجديد أي الكنيسة، ومن خلالها وبواسطتها سيقود كرمه حتى النهاية، كما يؤكده لنا بنفسه: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، فمن ثبت في وثبت فيه فذاك الذي يثمر كثيرا، أما بدوني فلا تستطيعون أن تعملوا شيئا. جميعنا خطأ، ونحن أيضا قد نواجه تجربة الاستيلاء على الكرمة بسبب الجشع الموجود داخل كل إنسان. إن حلم الله يتواجه دائما مع خبث البعض من خدامه، ولكن يمكننا أن نحبط حلم الله إن لم نترك الروح القدس يقود خطانا، لأن الروح يمنحنا الحكمة التي تتخطى العلوم كي نعمل بسخاء وبحرية حقيقية وإبداع متواضع. إن الله صبور وطويل الأنات، وصبره يتخطى كل توقعاتنا البشرية، ومحبته المجانية واللامتناهية تفوق كبريائنا وغرورنا. ذاك صنع الرب وهو عجب لأبصارنا، لننظر أية محبة أحبنا بها الله ولنتأمل في عمقها. تأمل كيف أحبك الله وهو ينتظر رجوعك إلى حضنه المحب. لا تنظر كم فعلت من خطايا، فهو قد حملها جميعا، فقط تعال إليه وارتمي في أحضانه، وهو يقول لك: إن كل من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. وتذكر دائما: الله هو الذي يبحث عنك، وهو قد بادر بدفع ثمنك وخلاصك، وهو ينتظرك.